La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Istawu lissalah, tarassawu atadilu, aqimu sufufakum, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah, sawu atadilu, yarhamun, yarhamakum Allah. Rapatkan safnya dan luruskan yang kosong di sini. Ini tak nak. Salli faradal jama'atul muslim. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل صدق الله

العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحت المقدس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة